أسك قليليس لمية أدك صديون وإذا كي تميزن وطغضليس للدنيس روحني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن.

تلويح هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقر جوبيس أموشنك تاويق أسمنا ضحك الكرموس أسر صدر في ميس نعمولاش يغدي